كله من دار من فلكن دار دماغه هم سمسرة فلا دماغه ترى كي ديدا هم مر مر نير ده من دار من دار سال من فلنا ما جار من دار من دار أي وقت داري ديدا داري جاه كنا نكينو هلا مس يعني هم من فلنا جاني تنو وقت ما جا نيوله من دار من دار من دار

0: صدق الله العظيم.
1: تيسوي كيرت قرآن كيو دنگاني كاوز كوريا داني هدايت گمگو مي پروگرام اكو
2: الله اكبر.

0: halaku kurabba netukurabbi mihunga tereng eurembuwe.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ
0: ادي هما كشورم تيمن رسكلانگه موسى گه فانا فجدويمه اي اورن تيدمغو لبغت مٹکه

0: هما كشاورم اورن نتيمن رسكلانغ وعد كوربا كانت خليغ فان دكيم تيمن رسكلانغ كولدوم وانتكن كشاوري
1: ادفع بالتي هي احسن السيئه نحن اعلم بما يصفون
0: ام هي ريتي غتوم خليغ فان نوبا كانت دور كورباشه
2: ఎవరెం బుణె సిఫ కొరా గొత్త తిమన్ రస్ఫలాంగే దినోడిగతుం బుడే.

0: الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. رواه الترمذي. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قربي هم كشورون تبامي هم جترين قيام دوهم تمن كليغ فانا ام جاين ادي ام لبوة ميهكي تبامي هم جترين ام خلق ريوة ميهاي ادي هم كشورون ادوهم تمن كليغ فانا ام درو ادي تمن كليغ فانو ام روحي ودان وغنوا ميهكي بيكار واحك دكا angatala mihunna thima menge mulukan dakka wahaka dakka mihunna kiburu wari inne
1: me divah rajya gadu hagade nawar minutu gamgine steni mirege maqulbi namad ogutuke bangiya bangidwa
2: allahu akbar allah

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وعد أحدكم أخاه ومن نيته أن يفي فلم يفي فلا شيء عليه رواه أبو داود رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرفية تباميهم كرميهكو ايناغ أخايا وعد كرهندو ايناغ نيتغا أتي وعد فدن كما وفا نمویس دماوی سبب کا ہورے اے وعد فدینے گوتن نوی نما اے ناگے مچا کشنیتے
1: میں دیوے راجے گڑو بھائگڑی تیری سائی منٹ کم کنستنی میرے گے اشا نما دو گتو کے بھنگی آبھنگی دعا
2: اللہ اکبر اللہ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: TSV mirege shana madugut ke bangia bangitoa malaya malika erga wadarsha mirege shana madugutwe haigadi 30 minute ka demigenasani kirit urwan kiyum.

إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى